0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to His Word.
1: مستمعين الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتم ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي الله لا يأخذ بوجه إنسان فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء بل بالعكس إذ رأوا أني ائتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان وراء معه باقي اليهود أيضا حتى إن برنابا أيضا أنقاد إلى ريائهم لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاطا إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاطا أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب

0: مستمعين الكرام إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي لمستمعين من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا ديبندورف DUEBENDORF كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم

0: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد راديو نيو هوب
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس

إنجيل لوقا الأصحاح السابع عشر. وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. خير له لو طوق عنقه بحجر رحم وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. فقال الرسل للرب: زد إيماننا. فقال الرب: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة: انقلعي وانغرسي في البحر، فتطيعكم. ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكئ، بل ألا يقول له: أعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. وفي ذهابه إلى أورشليم اكتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برس، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ: ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون، ويقولون لكم هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سادوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع.
هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. تكون اثنتان تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون اثنان في الحقل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع

0: de Marine Al-Karam, إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير والرب معكم.
2: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم،

أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. فكر في أكتر ناس بيحبوك في العالم، مراتك، ولادك، أمك، كل دول مهما حبوك محبتهم ما تجيش حاجة جنب محبة الله ليك، عشان الله بيحب حتى الخاطي الأسيم وصبره عليه طويل. يقول الإنجيل إن الله أظهر رحمته على شعبه المختار. فمين شعب الله المختار؟ هل هو المسلم ولا اليهودي ولا المسيحي ولا البوذي؟ الليلة حنقرأ عن الناس اللي فعلا اختارهم الله. عزيزي وعزيزتي، يا ترى انت منهم؟ نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة روما أصحاح 9 من عدد 22. الله أراد أن يظهر غضبه ويعلن قوته، فاحتمل بكل صبر الناس الذين غضب عليهم، الذين هم في الطريق للهلاك، وأراد أيضا أن يعلن جلاله العظيم لنا نحن الذين رحمنا وأعدنا من قبل لنتمتع بجلاله. فهو دعانا لا من بين اليهود وحدهم، بل أيضا من بين الشعوب الأخرى، كما قال في كتاب هوشع: الذين لم يكونوا شعبي أدعوهم شعبي، والتي لم تكن محبوبة أدعوها محبوبة. وفي نفس المكان الذي قال الله لهم فيه أنتم لستم شعبي، هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يهتف بخصوص بني إسرائيل ويقول: حتى وإن كان بنو إسرائيل كثيرين كرمل البحر، فلن ينجو منهم إلا بقية فقط، لأن الرب ينفذ فورا حكمه النهائي على العالم، كما قال إشعياء أيضا قبل ذلك: لو لم يكن الرب القدير قد حفظ لنا نسلا لأصبحنا مثل سدوم وصرنا مثل عمورة. فما معنى هذا؟ معناه أن غير اليهود الذين لم يحاولوا أن يكونوا صالحين عند الله جعلهم الله صالحين. هذا هو الصلاح الذي بالإيمان. أما بنو إسرائيل فقد حاولوا أن يكونوا صالحين عند الله عن طريق العمل بالشريعة، لكنهم فشلوا في العمل بالشريعة. لماذا؟ لأنهم اتكلوا على الأعمال بدلا من الإيمان، فاصطدموا بحجر يجعلهم يعثرون، كما يقول الكتاب: انتبهوا إني أضع في القدس حجرا يجعل الناس يعثرون، وصخرة تجعلهم يسقطون، ومن يؤمن به لا يخجل. مين هو الحجر اللي بيعثر الناس والصخرة اللي الناس بتتقبط فيه؟ يقول الكتاب المقدس إن عيسى المسيح كان زي الصخر، لما تتصدم بيه وما تأمنش بيه مش هتنال الحياة الأبدية. معظم اليهود رفضوا يأمنوا بالسيد عيسى المسيح. ويقول الإنجيل إن الله خلق الإنسان وهو بس اللي في إيده ينعم عليه، فكل شيء ينعم بيه الله علينا هو من فضله هو، مش بفضل أي خير نعمله إحنا. النبي هوشع تنبأ قبل مولد عيسى المسيح بسبعمائة سنة إن الله لما اختار شعب إسرائيل وشعب إسرائيل رفض يمشي في طريقه، الله دعا كل شعوب العالم عشان يبقى لهم كلهم نصيب في نعمته. بولس رسول المسيح
ابتدى يبشر اليهود أول ناس على أساس إنهم شعب الله المختار، لكن قليل من اليهود قبلوا رسالته، قليل أمنوا بالخلاص المجاني اللي أنعم بيه عيسى المسيح على كل واحد يآمن بموته الكفاري. رفض اليهود كان سبب لنشر رسالة الخلاص بين الأمم، يعني الناس اللي مش يهود. اليهود بدل ما يقبلوا نعمة الله، يعني دم عيسى المسيح لغفران الخطايا، ما أمنوش وفضلوا متمسكين بشريعة موسى، يعني فضلوا يجتهدوا بمجهودهم هم الشخصي ان يتقربوا لله عن طريق أعمالهم الصالحة. لكن الله أعلن لنا في الإنجيل إن أعمالنا الصالحة مهما صلحت فهي في حد ذاتها مش ممكن تبررنا أمام الله. يقول الإنجيل: فأنتم نجوتم بنعمة الله لأنكم آمنتم به، ليس هذا نتيجة مجهودكم، إنما هدية من الله، ولا هو نتيجة عمل قمتم به لكي لا يفتخر أحد. يعني اللي فاكر إن أعماله الصالحة حتنجيه من نار جهنم فهو بيفتخر بعمله الصالح، والله ما يقبلش فخر الإنسان الخاطي. لكن اللي يجي لله بانكسار وخشوع وهو عارف إنه مهما عمل فهو ما زال يستاهل غضب الله، الله حيهديه للخلاص ويرضى عليه. عشان لما تجيله وانت عارف انك مش مستحق حتتكل بس على رحمته ونعمته. وبين لنا الله رحمته الواسعة لما بعت ابنه الوحيد عيسى المسيح في جسد انسان عشان ياخد العقاب بدال كل انسان خاطي، فاللي آمن ينجو من الجحيم، واللي ما يأمنش مصيره نار جهنم لأنه ما أمنش. اليهود كانوا عاوزين يطيعوا الله، لكنهم حاولوا يطيعوا بالشريعة. طبعا بعضهم فشل والبعض طبقها على قد ما يقدر، لكن ما فيش أي حد نفذ وصايا الله 100% ولا حتى الأنبياء. فاليهود اللي حاولوا يطبقوا الشريعة ما سمعوش كلام الله اللي قال عن إبراهيم: إبراهيم آمن بالرب فحسبه الله له برا. فشل الشعب الإسرائيلي، فاتت عليهم كل النبوات وكل العهود.

0: ihr متواضع ومسامح والغريب ان نبوات التوراة كتبت عن مجيء المسيح وتواضع المسيح وموت المسيح ومع ذلك قلوبهم كانت مقفلة وعيونهم عمية عن الحقيقة النبي أشعيا كتب قبل مئات السنين عن عيسى المسيح وقال محتقر ومذلول من الناس رجل ألام ومختبر الحزن لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا مجروحا من أجل أثامنا ومسحوق من أجل معاصينا وبجراحه برئنا ظلم وأذل ولكنه لم يفتح فاه بل كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه يبرر بمعرفته كثيرين ويحمل أثامهم عزيزي وعزيزتي حملك تقيل مش قادر تتغلب على ذنوبك وسيئاتك تعال للمسيح اعترف له بضعفك صلي وقول له يا ربي انا غرقان ومش قادر اخلص نفسي وانت قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم امنت بيك يا سيدي عيسى المسيح اغفر لي واقبلني انا عاوز ابقى من اولادك المخلصين بدمك الكريم امين عزيزي ان كنت صليت الصلاة البسيطة دي من كل قلبك اتأكد ان الله سمعك ونجاك من خطاياك سلم له دفة حياتك دوق وشوف ازاي حيرشدك في كل خطوة من خطوات حياتك وينقذك من أعمال الشرير
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم سلام الرب
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: فإن الله يأتي إلى الناس ولا يستحي أن يسكن في بيوتنا المهدمة. فبيتك يصير بيت الله إن طلبت إليه بشدة أن يمكث معك لتسمع كلمته. وبعدئذ جلس يسوع مع تابعيه وأتوا بالعشاء، ولم ينتظر الرب حتى يبارك صاحب البيت الخبز، بل تناوله شخصيا كما عمل عند إشباعه 5000. وفي بداية العشاء الرباني الأخير وتلا كلمات الشكر رافعا رأسه نحو السماء، وكسر الخبز رمزا لوحدتنا معه، وأعطى من الكسر للحاضرين كالله الذي يوزع خيراته إلى مخلوقاته بمحبته الفائقة. وعندئذ سقطت قشور من أعين التلميذين، فأبصرا ورأيا بوضوح جلي يسوع في حقيقته، فجربا إمساكه وحاولا التكلم إليه، فاختفى من أمام أعينهما، ولكنهما أدركاه أكيدا في كسر الخبز وتلاوة البركة وتوزيع الكسر، فلا بد أنه هو بكل تأكيد لقد كان موجودا ولم يفارقهما حتى ولو لم يعودا يريانه مطلقا.
1: الصلاة. أيها الرب، أنت الحي، اغفر لي حياتي المستقلة بعيدا عنك، فإني أؤمن بحضورك معي. علمني الفكرة فيك والعمل أمامك والتكلم بروحك لكي أصغي إلى كلمتك دائما. كلنا لا نفهم إنجيلك إن لم تنرنا. أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. آمين.

الأصحاح 24 عدد 32 إلى 35. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز.

لم يضطرب التلميذان في عمواس لما اختفى يسوع عنهما، لأنه ليس المهم أن يرياه أو لا يريانه، لأنهما قد عرفا واختبرا أنه حي، ليس هو في القبر، وجثته ليست مسروقة، ولم تفشل حياته بالصلب، بل الله كان معه وفيه. إنه المسيح الحق، الحي الحاضر الموجود. فنور فرح عيد الفصح ملأ قلبيهما، وهذا الفرح ابتدأ بقلبيهما لما كلمهما المسيح على الطريق، فخطابه القاسي لم يزعلهما، بل أعدهما لإشراق الإنجيل، فتغير ذهنهما وفهما إرادة الله وعمل خلاصه في ابنه، فالتهب قلبهما العطشان من فرح المعرفة وقبول الحق، لأنهما علما أنهما لا يركضان خلف خيال، بل أدركا المسيح بالذات وعرفاه ورأياه وسمعاه وآمنا به، فكلمته أعدت تجديد إيمانهما فيهما، لأنه بدون الامتلاء بكلمة الإنجيل لا تتحقق الولادة الثانية. فكلمة الرب هي الشمس والقوة في الحياة الجديدة. هل تشعر بالفرح عند قراءة الكتاب المقدس وتسر بقوة الله المتكلم؟ اطلب من ربك أن يخاطبك مباشرة، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فإنك محتاج جدا إلى كلمة ربك، ونفسك مائتة جوعا مشتاقة إلى مطالعة الكتاب المقدس باستمرار، وروحك تنتعش إن أصغيت مجتهدا بصبر لما يقوله الروح للكنيسة. وشاهدا المقام من بين الأموات ما قدرا البقاء لوحدهما من كثرة فرحهما وغنى الإعلان الموهوب لهما. فمعرفة الله تدفعنا إلى نقل البشرى بقوة إلهية، ولسانك لا يستطيع الصمت حيث يملأ يسوع قلبك، لأنه مما يمتلئ القلب يفيض الفم، فماذا تتكلم طوال النهار؟ هل فرح الرب قوتك؟

0: ولم يهب الرجلان صعوبة الطريق الطويل إلى التلاميذ المضطربين في القدس، لأن إعلان المسيح قوى عظامهما التعبانة وأسرعا بخطواتهما المتعجلة حتى وصلا في تلك الليلة إلى العاصمة النائمة. ولما دقا الباب المغلق حيث يجتمع داخلا التلاميذ والأتباع المؤمنون، لم يكن النور قد أطفئ بعد فدخلا، ولاحظا فجأة جوا متغيرا من الفرح ووجوها لامعة، لأنهما لما غادراهم بعد الظهر كان الجو عبوسا ووجوههم كئيبة، لأن بطرس افتقد القبر فوجده فارغا، وجثة المسيح ما كانت هنالك تماما كما أخبرت النسوة. ولم يجد الرسول ربه، والآن ها قد أبرقت عينا بطرس وكل التلاميذ الآخرين فرحوا معه، لأنه بعد افتقاد القبر الفارغ جال بطرس ضالا في المدينة مضطربا من ضميره المبكت، ولم يكن له رجاء، عالما أنه أنكر ربه 3 مرات، فرأسه وقلبه كانا كوكر زنابير، وربه فضل النساء اللواتي ثبتن وبقين معه عند الصليب، فرأى بطرس نفسه مرفوضا هالكا معدوما. عندئذ رحم يسوع خادمه المصلي ومشى بجانبه، ولا نعرف متى وأين ظهر يسوع لبطرس، ولكن لوقا وبولس كليهما شهدا بهذه الحقيقة واضحا. الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 15:4-5، فندرك أن محبة المسيح يسوع قد خلصت بطرس المنكسر كاملا ولم ترفضه. ولما لم يتكل على ذاته ولم يؤمن بقدرته ورأى نفسه مسلما للموت وجهنم، أهداه ربه مجانا حضوره بالنعمة. عندئذ أدرك بطرس كما بولس بعدئذ أدرك أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. فغفر الرب لعبده كل ذنوبه وأدخله إلى ملء فرح الفصح. وكل التلاميذ آمنوا بكلمات الرسول بطرس، لأن هيئته ووجهه تغيرا تماما، فأصبح يعيش مطمئنا لأن ربه حي. فامتلأت كل الجماعة من فرح القيامة، ولما دخل التلميذان من عمواس وأرادا تأدية شهادتهما غطاهما شلال الفرح لتقوية إيمانهما بسماعهما أن الرب قد ظهر لبطرس. وكما قوت الجماعة إيمانهما بهذه البشارة، هكذا قوياهما أيضا إيمان الجماعة، فبشراها برؤيتهما أيضا ليسوع وتعشيهما معه. فهل تتكلم لأصدقائك عما عمل المسيح بك؟ تكلم ولا تصمت لكي يتمجد المقام من بين الأموات. أنر غيرك لينيرك بمعرفته أيضا.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع، أنت النعمة، وقد خلصت بطرس من يأسه، فنسجد لك ونسبح محبتك وقوتك ومجدك وحضورك معنا بكرة وأصيلا. لسنا متروكين، أنت معنا، فقيامتك البرهان أنك غفرت آثامنا كلها فنتهلل مع كل المسيحيين في فرح العيد السعيد. آمين.

روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany أو على البريد الإلكتروني التالي maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to His Word.
1: مستمعين الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا أريد أن أتعلم منكم هذا فقط أب أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان أهكذا أنتم أغبياء أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد أهذا المقدار احتملتم عبثا إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أب أعمال الناموس أم بخبر الإيمان كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لأن البار بالإيمان يحيى ولكن الناموس ليس من الإيمان بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبته لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح وإنما أقول هذا إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط وأما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد فهل الناموس ضد مواعيد الله حاشا لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحييه لكان بالحقيقة البر بالناموس لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة

0: مستمعين الكرام إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي لمستمعين من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا ديبندورف DUEBENDORF كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم

0: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد راديو نيو هوب
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح الخامس فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس سقطتم من النعمة فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم خميرة صغيرة تخمر العجين كله ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا اضطهد بعد إذن عثرة الصليب قد بطلت يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ضد أمثال هذه ليس ناموس ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا

0: مستمعين الكرام إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي لمستمعين من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا ديبندورف DUEBENDORF كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر والمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم
2: أتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت

Ach ja, Ochti. أريد أن أعلن لك أعظم سر في الوجود وأعظم خبر عرفته البشرية أن الله جاء في صورة إنسان ومات من أجل الإنسان لكي يحيا الإنسان إلى الأبد جاء الله ليتمم فكره ومقاصده في الإنسان الذي خلقه ليعيد صياغته من جديد لأن الله في البدء خلق الإنسان على صورته كشبهه لكي يكون مثله وليكون فيه وبه يحيا ويتحرك ويوجد ويكون هو سر حياته ولكن الإنسان حين سقط هكذا أعاد الله صياغته من خلال نعمته فأعطانا النعمة الشاملة الجامعة النعمة أحبائي هي النعمة المخلصة المبررة الغامرة الكارثة الشاكرة المخدومة هذه النعمة التي أعلن عنها الوحي في سفر رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الأخير وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم أخي أختي نحن نحتاج إلى هذه النعمة إن أغلى شيء في الوجود أن تعرف النعمة لأن بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان ذلك ليس منا هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها هذه الأعمال الصالحة هي استمرارية إعلان النعمة في حياة المؤمن ونحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نأتي إليه عند صليبه أحبائي أخي أختي المستمع عليك أن تدرك هذه الحقيقة الخطيرة أنك لابد أن تأتي إليه وتسمع له وتتمكن مما جاء في سفر الأمثال أصحاح 8 وهو يعلن هذا الأمر العظيم طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي نعم يا أحبائي علينا أن نسهر على هذا الإعلان العظيم أن ندرك صليب الجلجسة لولا صليب المسيح ما كان لنا خلاص لأن الكتاب يعلم إن الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لذلك أحبائي يعلن الرسول لست أحتسب شيئا ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع النعمة الشاملة الجامعة دعونا نتمكن منها فنحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نعترف أننا قد أخطأنا وأن دم المسيح يطهر من كل خطية وحينما نعترف بقيامته نتمكن من النعمة المبررة فنصير مخلصين ومبررين فنعيش الحق الذي ينبغي فيه أن نتمكن من الدخول الثاني الذي جاء في إنجيل يوحنا 10 حينما أعلن المخلص رب يسوع أنا الباب إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى نعم يا أحبائي حينما ندخل الدخول الأول ونقترب إلى الصليب ونعترف بخطايانا أمام المصلوب هكذا نصير لنا الخلاص والتبرير وحينما يدعونا إلى الدخول الثاني أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات النعمة التي نحن فيها مقيمون وحينما نعاين السماء يا أحبائي يهون علينا كل شيء في الأرض ونعلن مع الرسول بولس أحسب كل هذه الأشياء نفاية وحينئذ ندرك الرجاء الموضوع أمامنا ونفتخر على رجاء مجد الله وهكذا نتجهز لكي ندخل إلى تحقيق أعمال الله في حياتنا وهكذا نقف ونغني هذه الأغنية الرائعة التي جاءت في مزمور 30 عدد 1 نشلتني شفيتني حملتني كل الأيام نشلتني شفيتني أحييتني هذه الكلمات الثلاثة أحبائي هي حياة التغيير في حياة المؤمن نشلني من جب الخطية نشلني من جب الخطية أقامني وثبت أرجلي على الصخرة وضع في فمي ترنيمة جديدة صنع معي مفتخرا وأقامني وشفاني من الإنسان العطيق الذي في حياتي وأعطاني حق الدخول إلى الأقداس
تنازل أعطاني أن أعيش النعمة الكارثة أتحمل أحمل الرسالة وأخبر بكم صنع الرب بي ورحمني لذلك أأتي إليه إلى عرش النعمة لأنال رحمة ونعمة عونا على تحقيق الرؤية وعلى تحقيق العمل الأمر الرابع يا أحبائي أن نمارس النعمة الكارثة بالنعمة الشاكرة التي فيها نحن نعلن أن كل الأشياء تعمل معا للخير وإذ نمارس هذه النعمة نربح النفوس وهكذا نخدم النعمة التي خدمتنا فنعيش دائرة الحفظ الإلهي مخلصة مبررة غامرة كارثة شاكرة مخدومة هذه هي دائرة الحفظ الإلهي التي فيها نعيش من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة أخي أختي المستمعة أدعوك إلى القوة في الارتفاع وليس في الانحطاط آمين

0: سامع أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

أعزائي المستمعين أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. استلمت رسالة من شاب من الإسكندرية، فرحت جدا إنه بيستفيد خالص من البرنامج. الله يباركك يا ابني، والإنجيل اللي طلبته فهو وصلك في البريد على العنوان اللي بعته لي. أما موضوع رسالتنا الليلة فهو عن عصيان اليهود. السيد عيسى المسيح جه من اليهود، جه لليهود أولا وبعدين للعالم كله، لكن اليهود رفضوه، والنعمة اللي كانت أصلا ليهم عمت على العالم كله. الأخ اللي من اسكندرية بعت يطلب الإنجيل، فمع إنه من الخلفية مش مسيحية لكنه آمن وكسب نعمة الله، عشان ما فيش فرق بينه وبين اليهودي ولا المسيحي اللي يآمن. بولس رسول عيسى المسيح كان يهودي متعصب للدين والشريعة، وكان بيضطهد ويقتل المسيحيين، لكن لما ظهر له المسيح غير حياته وأصبح من أعظم المبشرين باسم عيسى المسيح. لكن بولس كان حزين عشان معظم اليهود ولاد بلاده ما أمنوش. نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة بولس الرسول لأهل روما أصحاح 10. يا إخوتي، كم أشتاق من كل قلبي وأتوسل لله أن يحصل بنو أمتي على النجاة. أنا أشهد لهم أن عندهم حماسا لله، لكنه حماس بغير معرفة، فهم لم يعرفوا طريقة الله التي بها يجعل الإنسان صالحا عنده، فحاولوا أن تكون لهم طريقتهم الخاصة، لذلك لم يخضعوا لطريقة الله، لكن المسيح هو غاية الشريعة، لذلك كل من يؤمن به يعتبره الله صالحا. وموسى كتب عن الصلاح الذي يأتي عن طريق العمل بالشريعة، فقال: وكل من يعمل هذه الأمور يحيا بها. أما الصلاح الذي يأتي عن طريق الإيمان فيقول الكتاب عنه: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي لكي ينزل المسيح من هناك، ولا تقل من ينزل إلى عالم الأموات، أي لكي يقيم المسيح إلى الحياة، بل يقول الكتاب: الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نبشر بها، وهي إن كنت تشهد بفمك وتقول عيسى هو الرب، وإن كنت تؤمن بقلبك أن الله أقامه من الموت فإنك تنجو، لأنك تؤمن بالقلب فيعتبرك الله صالحا، وتشهد بالفم فتنجو، كما يقول الكتاب: كل من يؤمن به لا يخجل. هذا يعني أنه لا يوجد فرق بين اليهود وغير اليهود، لأنهم جميعا لهم رب واحد، وهو غني يعطي كل من يدعوه، كما يقول الكتاب: كل من يدعو باسم الرب ينجو. ناس كتير يسألوني: إن كان الله عارف إن الإنسان مش ممكن يقدر يطيع الشريعة دايما، فليه نزل الشريعة؟ الجواب هو إن الله بيحبنا وعارف ضعفنا، وعاوز يدينا قوته هو نتغلب بيها على الشر اللي فينا، لكن احنا متكبرين وعايزين نثبت وجودنا ونتكل على نفسنا ونقول انا اقدر اعمل الصلاح، زينا زي الطفل اللي يجي ابوه مثلا يعلمه ازاي يربط الجزمة، لكن الطفل ينتشها من ابوه ويقول انا، يحاول الواد كم مرة وفي الآخر يبكي لأنه حاول وفشل. يجي أبوه
بحنيته ويعلمه. ساعتها الولد يسمع كلام أبوه. كذلك إحنا الله إدانا الشريعة عشان نعرف إننا بقوتنا مش ممكن حنقدر نطبقها. فلما نفشل ساعتها نجري لله أبونا السماوي ونتكل عليه. نعرف ضعفنا ونتكل على رحمته وقوته. لكن إزاي نحصل على قوة الله؟ عيسى المسيح هو إعلان كامل لله، فلا يمكن لأي إنسان إنه يعرف الله ويمشي على قوانينه إلا بواسطة المسيح. مفيش أي إنسان يقدر يوصل

0: الآب إلا بي. عزيزي وعزيزتي، إن كنت عاوز تنال رضا الله فلازم تجيله بواسطة المسيح. وجا الرسول بولس وقال لليهود اللي هم فطاحل للدين إن عيسى هذا هو الحجر الذي رفضتموه أيها البناؤون، وقد صار تاج البناء لا نجاة بغيره، لأنه لا يوجد في العالم كله اسم آخر أعطي للناس ننال به الخلاص. الشريعة كانت ظل للمسيح، يعني علامة على مجيء المسيح. فالشريعة كانت تفرض على اليهودي انه يقدم ذبائح من الحيوانات لغفران خطاياه، وكانت الشريعة رمز لمجيء المسيح عيسى عشان يكون هو الذبح الاعظم مرة واحدة بدل ذبائح الحيوانات. اليهود بدل ما يعيشوا بالايمان منتظرين وعد الله ليهم بالمسيح عيسى، اتكلوا على ذبائحهم وزادوا على نفسهم عادات وتقاليد علشان تخليهم مقبولين عند الله. لكن الجهد البشري مش ممكن يكون بديل للصلاح. الصلاح اللي بينعم بيه الله علينا مش بفرايد الدين لكن بالإيمان. فما علينا إلا إن نرفع إيدينا الفاضية لله وناخد منه هدية الخلاص مجانا. عزيزي، لو كنت تسأل إزاي أصبح مؤمن، تلاقي الرد في الأعداد الجميلة اللي قريناها الليلة. يقول الإنجيل إن كلمة الله قريبة خالص منك، يعني عيسى المسيح قريب ليك، الخلاص في منتهى البساطة. فلما تآمن في قلبك وتنطق ببقك إن عيسى المسيح هو الرب اللي مات من أجلك وقام من الموت، تنال الخلاص. مش معنى كده إنك مش هتقع أبدا في الخطية، لكن لما تؤمن بالسيد عيسى المسيح حتى لو وقعت هيرفعك، مش هيسيبك، هينصرك على إبليس عدو روحك عشان بقيت من أتباعه. حياتك الأبدية أصبحت مضمونة في يد السيد عيسى المسيح، مخلص كل اللي يؤمن به.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: ظهور يسوع عشية الأحد الأصحاح 24 عدد 36 إلى 43 وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه وبينهم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم هاهنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم
1: ويسوع بر بوعده مرة أخرى حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم لأن التلاميذ لما قووا بعضهم بعضا في الإيمان بواسطة بشرى اختباراتهم مع المسيح ظهر فجأة في وسطهم قد أتى بدون صوت ولم يصفق باب أو نافذة ولم يدخل طيار هوائي بل المسيح صار داخلا وحاضرا حقا وفي هذه اللحظة كاد التلاميذ يجنون لقد آمنوا بقيامته من قبل ولكن بقيت رواسب من شكوك في أذهانهم فشعروا أن قيامة المسيح من بين الأموات تعني فجر ملكوت الله وبداية عصر جديد ولكنهم علموا أيضا أنهم هربوا من ربهم في ساعة التجربة الهامة فعرفوا أن المسيح الحي أبصر ذنوبهم مكشوفة كشفا وبعضهم ظنوه روحا بلا جسد بهيئة المسيح بحيلة شيطانية بسبب أمنية أشواقهم فكانوا مضطربين وغير قادرين فكرا وعملا فرحمهم يسوع وخلص قليلي الإيمان من شكوكهم وكفرهم وكلمهم بكلمات مفهومة فسمعوا صوته المعروف وشعروا بتعزية الله في قلوبهم القلقة وكلمات محبته طهرتهم وقوة تعبيره أنشأت إيمانا جديدا فغفر لهم ذنوبهم بنطقه كلمة سلامه لهم وهو لم يجبرهم على قبول الإيمان كضغط عليهم كان يقول لهم السلام عليكم بل أشركهم بقبول حلول سلامه بمخاطبته إياهم بكلمة سلام لكم عندئذ عرفوا أنه اختارهم ودعاهم وبررهم وقدسهم وإن الله نفسه قبل موت ابنه وصالحهم بواسطته مع نفسه صلحا عظيما فاستمسكوا بهذا وبنوا قلوبهم عليه وتعزوا تعزية عيد الفصح ورغم هذا القول لم يؤمنوا بحقيقة حضوره لأن عقولهم كانت بطيئة وقلوبهم غليظة بشرية فرحم يسوع مختاريه مرة أخرى وأراهم أثر المسامير في يديه ورجليه رمزاً لغفران خطاياهم الكامل فإن المقام الحي هو المصلوب الحق ولو أتى ملاك النور إليك وقال إنه الله فاطرده باسم المسيح لأن إلهنا يحمل أثر المسامير في يديه ولا نعرف رباً آخر إلا يسوع المسيح المصلوب ونمى الإيمان في التلاميذ وازداد وعيهم الروحي، ولكنهم كانوا ناقصي الروح القدس آنذاك، فأعطاهم المسيح برهانا آخر ليؤمنوا بحقيقة قيامته ويدركوا الأعجوبة العظمى المعطاة للبشر أن يؤمنوا بألوهيته. فقال: جسوني، ألمسوني، أدركوا أنني قمت بجسدي حقا، فلي لحم وعظام ككل إنسان. فالبشير لوقا وهو طبيب أبرز الشيئين القاطعين العجيبين، أن المسيح بعد قيامته كان يدخل بجسده الروحي من خلال الجدران، غير مقيد بزمان ومكان، وحاضرا في كل حين. فهو إله حق وفي الوقت نفسه إنسان حق بلحم ودم مسموع ومنظور وملموس. فلنا شهادة عظيمة من طبيب رسمي أن للمسيح جسدا روحيا، فهو روح الله المتجسد، وهذا يظهر لنا أعجوبة قيامتنا، لأن المسيح هو رمز مستقبلنا. وكان فرح التلاميذ عن حقيقة قيامة المسيح وغلبته على الموت في قلوبهم وعقولهم كبيرا، بمقدار أنهم لم يستطيعوا التصديق والتكلم والتفكير، فأذهانهم كانت كأنما هي مشلولة، وشعورهم كان جامدا، لأنهم رأوا المسيح كميت قام من قبره، فعظم فرح محبي المسيح وتعجبوا تعجبا كبيرا. أما المسيح فإنه لم يرد أن يستيقظ فرحنا فقط، بل يقصد إنشاء إيمان واع وإخضاع تفكيرنا وإرادتنا تحت حقيقة القيامة. فطلب من تلاميذه غذاء ومما لا شك